أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جوليتي بوكي دغلو كاتي سن خريج سن صوبي الشيخ احمد التجاني لو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخام سي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خريج بابجا

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكيد لكي مكيد لكي سن خارج سن سوبي شيخ احمد التجاني ندو دلو سنة كاتنو يلا اكمرا خم كسن اميسيون كلمة الحق عند

رضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بكي جلتي بكي دبلوكتي جناو بني سنتيال جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أين ينم أكي صحبا يفسيني كونتينيتي أكيين كي إسوار ينتيال سليمان عليه السلام isnene aljuma ji wessu wala waxtan mi wessu

doleen mbir ma bañ ko sulle itam gis ko mu nekk ay xërëm ay xarfu fuufa yoo xamante ni kenn xamul nu mu demee. léegi nag nit ña fa nekkoon ñu ci bari gëm nañu li cheytaane yi wax, waaw gëm nañu ko ne daal Suleyman kon lii la ñu note woon. wante nit ñi ñu xam ne njibar nekkoon na lu yàgg, ndax kaana sihru mawjudan fi zamani nuux iz axbara allahu an qawmi nuuxin innahum zacamu annahu saaxir wa kaana sihru aydan saariyan fi qawmi firaun wa kullu dalika qabla suleyman wa qaalu anna suleyman qad jamaca kutuba sihr والكهانة فدفنها تحت كرسيه فلم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي. فلما مات سليمان وذهبت العلماء الذين يعرفون الأمر جاءهم شيطان في صورة إنسان وقال لليهود هل أدلكم على كنز لا نذير له؟ قالوا نعم. قال فاحفروا تحت الكرسي فحفروا وهو متنحى عنهم فوجدوا تلك الكتب فقال لهم إن سليمان كان يضبط الإنس والجن بهذا ففشى فيهم أن سليمان كان ساحرا. فلما نزل القرآن بذكر سليمان في الأنبياء أنكرت اليهود ذلك وقالوا إنما كان ساحرا. نوني نيبر نيكون لو أم لو جيتو سليمان alayhi salaam di ñëw. ndax boo xoolee ci jamono yonent yàlla nuux alayhi salaam ay nitam wooye woon nen ko jibarkat, waxoon nen ko ne ko yow nuux yaa ngi ñuy woo wante nekkuloo lu dul ab jibarkat. te yonent yàlla nuux alayhi salaam jiitoo na yonent yàlla suleyman ay téeméeri téeméeri at. kon nga xam ne njibar nekkoon na lu yàgg. gis nañ ne itam njibar amoon na ci jamono yonent yàlla Moussa alayhi salaam. ndax yonent yàlla Moussa alayhi salaam ba ko yàlla yebale joxoon na ko benn yet. ba mu ñëwee itam yet wa nekkoon miracle boo xamante ni jaaxaloon na ñëpp. keroog ba mu ko sànnee ca kanamu firaawna dafa wax Moussa ne ko yow kat ab jibarkat nga, da nga ñëw di ma wan ne jibarkat nga, waaye nag danaa la indil njibar goo xamante ni musuloo ko gis. gis ngeen la ca yonent yàlla Moussa daj ak jibarkat yi, ndax firaawna dafa yebal ay nit ñu dugg ci gox yi indil ko jibarkat yu mën jibar. keroog ba ñu dajeeg yonent yàlla Moussa, su fekkonte ne yonent yàlla Moussa yorul woon lu gën jibar, kon danañu ko gañe, ndax jibarkat yu jéggi woon dayo ci ak njibar la nu indi woon. wante yonent yàlla Moussa ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ca ne leen gañe ba ñoom ñëpp ñu mujj tuub ànd ak moom dugg ci lislaam. kon ñu gis ne kon yonent yàlla Moussa mi nekk maam ci Suleyman, kon ñu xam ne njibar lu yàgg la. wante bi nga xamante ni yonent yàlla Suleyman génn na àdduna, ci la cheytaane yi def loolu jël ak njibar utiliser ko suul ko ci suufu chaise bam toogoon pour sànni ko tuuma joo xamante ni nit ñëpp daneen ko jàppee ko bon. ba keroog bi cheytaane defee loolu yahud yeeg ñu bari dañu lànk ne Suleyman alayhi salaam du yonent. Suleyman alayhi salaam lu jiitu yonent bi di ñëw ñu bari dañ ne woon buur rek la, waaye du ab yonent. waaw, waaye alquran ci boppam moo ko setal, moo fenloo itam cheytaane yi nga xamante ni ñoo laloon pexe bi pour taqal nit ku sell ki di yonent yàlla Suleyman alayhi salaam. moo tax bi alquran bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee doon waxtaan ak juif yi ba tudd yonent yàlla Suleyman ne yonent la woon. juif yi dañ ne ko déedéet kooku nekkuloon ab yonent, buur la woon, jibarkat la woon. waaye nag alquran moo tontu wax ne wattabaru ma tatlu shayatinu ala mulki suleymana wa ma kafara suleymanu walakina shayatina kafaru yuallimuna annaasa sihr.
وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم مملني القرآن موسكال يننتي يالله سليمان عليه السلام يالله وخ يننتي بنكو مانغلي يغلني أمنا أبكرل تجيفي ñom sanni nañu tawret te ku fele weddi nañu itam yenente yalla sulayman ne du ab yenente ne bur la te jibarkat la mang lay yegal ne yenente yalla sulayman ko set la ku bax la ab yenente la won mako yonni waye masta nek jibarkat masta nek yefe mang lay yegal de nek shaytané ñom ño def pexé ñom ñoo weddi seen borom ñom ñoo teural ay pexé pour takal deru yenente yalla sulayman alayhi salam wante sulayman alayhi salam ko setl te itam ku ñu soril la yu bon yi nga xamanteni jinn nen ko ko muné ko kon shaytané yi ñom kay ñoo fi indi ak njibar diko jangal nit ñi muné ko itam yalla joxogn ko itam benen histoire bo xamanteni amna ci digeunte ñaari malaka yu nga xamanteni ñom itam seen histoire lu am solo la mudi harut ak marut firikatu alquran yi wax ne innal malaikata lamma raaw ma yas'adu ila as-samaa'i min a'mali bani adam al-khabitha wa dhunubihim al-kathira انكروا عليهم وعيروهم بذلك وكان ذلك في زمن إدريس عليه السلام وقالوا ربنا هؤلاء الذين جعلتهم خلفاء في الأرض واخترتهم فهم يعصونك فقال الله تعالى لو أنزلتكم إلى الأرض وركبت فيكم ما ركبت فيهم لفعلتم مثل ما فعلوا قالوا سبحانك ربنا ما كان ينبغي لنا أن نعصيك قال الله تعالى فاختاروا ملكين من خياركم اهبطهما الى الارض فاختاروا هاروت وماروت ني ني نياري ملائكه يالا جونجو تي ايه بي مودي هاروت اك ماروت ني بري تي فريكات يوخنا ني نياري ملائكه لن يوغا خامتيني يالا لن واتي وون في تي كو سوف واي سن واتي في تي كو سوف امون سبب سبب بي مودي ملائكه يي دانيو جيسون jeufi doomu adama yi ci yek jëm ci ko asaman nek ay jeuf yu bon mo upp fuf li ci yek ci jeuf yu bax lolou taxone nak ñom ñu xawa dal xeyp nit ñi sik leen ci moy gogu ak yu bon yoy nga xamanteni nit ñi dekké nañu ko ak seen bakkar yu bari lolou taxone nak ñu daan sikkel nit ñi di wax nit ñi dañu bon nit ñi baxu ñu ndax yalla nga leen tek ci ko suuf mais nekewuñ fa luddul moy ko bañ ko

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دبلو كدي سن مبكو شا أحمد تجانين لو دلو سنة كاتنو يالا أكم باخم سن إميسيون كلمة الحق عندك سن مبكو بابجا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلتي جناو بنيو سنتيال جلي تيون انتبي صلى الله عليه وسلم دلوسين انرك تيسين اميسيون كلمة الحق فسيني وقتان تيون انتيال موسى fasiyene waxtan ci iswaram fasiyene waxtan itam ci mission bi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom te mu doxal ko doxal bu mucc ayib waye mbokki bala ñu dugg ci ku mag ki di yonent yalla Musa fokk ñu deltu wat gannaaw tuuti dugg ci iswaru yonent yalla Yusuf ndax ken meunta tuddu yonent yalla Musa te tuddu lo yonent yalla Yusuf ken meunta tuddu yonent yalla Yusuf itam te tuddu lo yonent yalla Yaqub tuddu yonent yalla Ishaq tuddu itam yonent yalla Ibrahim gis nañu ni suñu mam Ibrahim amna daraja ju reuy ci kaw yonent yi lutax mu am ko ndax yonenti mom modi sen bay mom lañuy wax abul anbiya waye lutax ñu wax yonenti yalla Ibrahim abul anbiya manam li tax ñu tuddé ko bay yonenti gis nañu ne ci walu histoire suñu setlo benen gis ne mam Ibrahima ñaari soxna la amone waye awam bi nga xamanteni mo doon sarata seyinañu lu yagg te yalla joxulen tak ndeer yalla dogal comme mam Ibrahima nekul won yonent gu tok ci ben barab ndax dan jog di toxu di dox dekk ak dekk ngir yaatal mission bi ko yalla jox

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلتي مبكي دملكتي سن خريط سن صبي الشيخ أحمد التجاني داو دلوسنا تكاتنو يالأكم باخم عندك سن بوك عبد الله جوب جسن إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبوك جلدي مبوك دقلوكدي سن مبوك شا أحمد التجاني ندو دلو سنة كاتنو يالا أكما خم أندك سن مبوك فابجا كي سن إميسيون كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دقلو قديد سين خارج سين صبي شاء أحمد الدجاني النو دلو سينة كاتون يالا أكماخم عندك سين خارج عبد الله جوب كسين إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دغلوكاتي سين صوبي شيخ احمد التجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك ماخام اندك سين مبكو عبد الله جوب سي سين ايميسيون كلمه الحق

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. لي مودي جروم نيتي آية ييغا خامتيني لا نيك تي لي دي كوماندمان يي دي الألواح العشرة ييب يالا مونكو تنك تي بير القرآن تي جروم نيتي آية. كون مو ملني القرآن تي بوبام لي ني سوخلا وون تي توريت ييب اندي نكو. واي نينن ايتام سو ديمي تي بنين sar buñuy wax suratul an'am yalla itam waxna ci lamu andi ci al alwah al ashra andi nako itam ci suratul an'am ndax yalla ngi wax ni qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. مملنكم سؤال القرآن نيوي نيكو تيري بو خامتيني لا نيكون تي تيري جيتو ييب امب نكو kon xew xew bi dana ko wone na ne kon lañu soxla won ci tawret yeb mu ngi ci bir alquran indi nako te manke wul dara. Kon yonentu yalla Musa alayhi salam yalla jox nako tawret waye amna ben waxtan bu nga xamanteni dox na ci digeunte ben foré labbe bu reuy bu ñuy wax ka'bul ahbar te mu mujjon nek julit mom jiflawon waye dafa muju gem yonentibi sallallahu alayhi wasallam nek julit nekone borom xam xam itam jang tawret xam ko nekone ci professeur dan ko jangale ñu gemun ko lu ñeuk ñewuk l'islam mom kaab moy netli
ben waxtan bu doxone ci digeentem ak ben jif bo xamanteni foré la comme mom ñu ne ka abou dafa rombu jif bi muy joy ra'ahu yabki fa qala lahu ma yabkik daf ko rombu muy joy mu ne ko yaw sama mbokk mi lan mo lay joylo yahud bi ne ko zakartu ba'd al-amr dafa am luma fatiliko dafa am lu sama xel dem lolo tax muy may joy Ka'ab ne ko ndax Ka'ab moy julit bi nga xamanteni jiflo won waye gem na yonenti bi andak mom mom moy wax ak ben moromu jifam bo xamanteni mom tubagul mo fekk ko moy joy muné ko xamna li ngay joy muné ko dama bëgg nga wax sa digënté ak sa borom né suma la waxé li tax ngay joy ndax dëng ma dëggal la bëbi ne ko waw manam jif bi ne ko waw man su fekkenté ni li nga wax deppona ak li tax may joy cause bi tax may joy dana la deugal Ka'ab ne ko sa digënté ak sa borom hal tajidu fi kitabillahi al-munazzal ala Musa alayhi salam ان موسى نظر في التوراة فقال اني اجد امة هم خير الامم اخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالكتاب الاول والاخر ويقاتلون اهل الضلال حتى يقاتلوا الاعور المسيح الدجال فقال موسى ربي جعلهم امتي فقال هم امة محمد يا موسى كعب نكو سديغنتك سبروم نخ fekulo ci téré bobu ñu waccé ci yonent yalla Musa mu di tawret nga gis ci ben waxtaan bu doxone digënté yalla ak Musa yalla di wax ak yonent yalla Musa neko Musa di wax ak yonent yalla Musa di wax ak yalla neko man di gis na ci téré bi ma jox ben xéet xéet wo xamanteni ni wax na ne ñom ñoy xéet wi gën ci xéet yi ñom de dañuy diglé lu bax di téré lu bon té itam gëm nañu dañuy gëm téré bi ngay waccé ci ñoom waye dañen gëm itam téré ya ka jitu té ñoom itam ay nit lañ yo xamanteni dañuy xéx ak nit ñu yéfer yi nit yi nga xamanteni ay yéfer lañ gëmu ñu diiné té dañ koy wéddi dañuy xéx ak nit ñooñu ci jaasi té dañ nañ xéx ak ñoom itam ci khalima dañen xéx ak ñoom ci plim néna dañen xéx ak ñoom ba bu masihu dajjal ñëwé sax pour bëgg galankor l'islam té masihu dajjal iswaram iswar bu yaatu la xamna du ñak kenn ci oustaz yi dana ci wax wax len kan moy masihu dajjal waye nit la ko xamanteni dana ñew mu juk jamono su ñewé itam nonu yalla lay nek muniko xéet woowu dana ñu xéx ba dana ñu xéx ak jëm mu joju nga xamanteni modi masihu dajjal wax na nit ku reey lay nek té itam wax na ni fu xel ma ag rek tank ba mëna fa ag dana wër aduna bi yépp ci mu juk jamono nak lay ñew mom masihu dajjal mune ko ti julit ñi dana ñu xex ba dana ñu xex ak masihu dajjal mom wax na ni bu ñewé li tax julit ñi di xam ni ki shaytané la té bu ñewé day woté né mom yalla la li ñuy wone né mom shaytané la modi julit bu xol ci jëm day gis ñu bind ci kafir manam ki yéfer la lolu moy sé julit ñep woba buñu ko féké yalla nañu yalla def ñu bok ci julit ñakoy xamé Musa wax ak boromam ne ko man de mangi lay ñaan nit ñi nga xamanteni ñoy xet wi gën ci xet yi mangi lay ñaan nga def ko sama xet yalla ne ko dedet def na ko xetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñoñu ñoy xetu yonent bi waaw mu ne ko ban yonent mu ne ko muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahud bi ne ko waaw lol de mu ngi ci tawret bi Ka'ab ne ko malajat la nax waxtan wu amon ci digënté borom bi ak yonent yalla Musa yonent yalla Musa gis na ci bir tawret aw xet wo xamanteni ñom ñu leen di tuddé al-hamidun tuddé leen itam ru'atush shams ñu nek ay nit ñoo xamne yalla daf leen bëgg ba leg leg sax yalla dana bayyi bëgg bëggam fekk ci leen waaw ndax seenu bax ak seenu yiwe ba Musa bëggon xet wo wu nek xetam kérok lan la wax borom bi est ce wax ko ne ko xet wi dama bëgg nga def ko sama xet yalla ne ko xet wowo modi xetu muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahud bi ne ko deug la kay lolou itam mu ci suñu tawret bi
Ka'b continue diko laaj neko hal tajidu fi kitab Allah al-munazzal ala Musa أن موسى نظر في التوراة فقال يا رب إني أجد أمة يأكلون كفارتهم وصدقاتهم وهم المسبحون المستجيبون المستجاب لهم وهم الشافعون المشفعون قال موسى اجعلهم أمتي قال هم أمة محمد كعب نيكو ناخ جيسولين سي سن توراة وقتان بيغا خامني دخون ديغنتي بوروم بي اك yonent yalla Musa te Musa wax ko ne ko man gis na ci tere bi ma jox xet wu nga xamanteni dañuy lek sarax te itam dañuy sabbal sen borom dañuy bari luñuy wax subhanallah te itam xet lo xamanteni yalla day faral di nangu ci ñom ñaan lu bari buñu ñaané rek yalla nangu ko te itam ëlëk ñom dañuy ramu dañuy bok ci xet dañuy bok ci nit ñi nga xamanteni dañuy ramu lu bari dañuy sévé ay nit yu bari dugal len aljana muneko xet wowo dañuy lek sarax te man Musa limay gis ci xet yi wessu modi ne nit ki da dan wut sarax saraxe ko waye sarax ba daf ko dan lak wala ben safaray jogi ci ko asaman jël sarax su yobuko waye nit ñu duñ ko jariño wala sax da nañu gas kamb bu mu xoot ñu jël sarax yeb soti ci ken du ko jariño waye xet wi gis na na ñom dal dañuy lek sarax diko jëfëndiko xet wi dal xet wu tedd lañu muneko borom bi kon ma ngi lay ñaan xet wi yalla nek sama xet yalla ne ko ah xet wowo nak dogal na ne nek na xetu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam te modi muhammad ibn abdullah rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yahud bi ne ko waaw lolou itam deug la mu ngi ci suñu tere bi ka'b continue batay di wax ak mom ne ko hal tajidu fi kitabillahi almunazzal على موسى عليه السلام أن موسى نظر في التوراة فقال إني أجد أمة إذا أشرف أحدهم على شرف كبر الله وإذا هبط إلى واد حمد الله الصعيد لهم طهور والأرض لهم مسجدا حيثما كانوا يتطهرون من الجنابة طهورهم بالصعيد كطهورهم بالماء غرا محجلين من آثار الوضوء قال فجعلهم أمتي قال هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم كعب نيكو مانجلي لاج كي وقتان وي دخون تي ديغنتي بروم بي اك يونتي يالا موسى تي يونتي يالا موسى واخ كو نيكو جيسنا تي توريت ديغا ما جوخ او نيت و خامتيني مانام او خيت wo xamanteni suñu de yek dañuy wax Allahu akbar suñu de wacc dañuy wax alhamdulillah mune xet la wo xamanteni pak manam souf dafa lap ci ñoom ni ngay jëfëndiko ndox ci sa sangu janaba diko jëfëndiko pour lap neena non lañuy jëfëndiko itam e souf ci seen walu lap ndax nit ki su touré ndox mën na jël xeer tanchu ci su démé won ak mën na jël xeer tanchu ci kon ni ndox di labalé non la souf di labalé ci xet wo muné ko té lolu sama xet amuko muné ko itam gis na né ni nit ki di jëfëndiko ndox pour la ci walu japp su fekkenté ni itam nit ki dem na ba amul ndox momu mën na jëfëndiko souf xana kon modi tim té tim ba itam janaba ci la bok muy toj mu mak ak toj mu ndaw mune ñom dal sen lap ci walu pak mu ngi melni sen lap itam ci walu ndox neena nit ñu rafet lañuy nek ñu sel neena keruk yowmal khiyam bo leen gisee sax neena sen jeeye ak sen loxey

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دغلوكادي سين خريف سين صبتي شيخ أحمد تجاني ندو دلوسينا أندك سين بوك عبد الله جوب جي سين إميسيون كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جولي مكي دغلو كادي سن خريج سن صوبي الشيخ احمد التجاني نو دلوسي نتي كاتنو يالا اك مباخم اندك سن بوك عبد الله جوب كي سن ايميسيون كلمه الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبوك جلدي مبوك دقلوكدي سن خريط سن صبح شيخ أحمد التجاني لو دلو سنة تسن إميسيون كلمة الحق عندك سن مبوك بابجا

ومالني موسى خبير دوغن نتي دك بي يلوان نانو لو ني دوندي ووت نين يتام لو ني نان اك فونو فنان وايي وا دك بي باج نانو كون مو ملني كون وا دك بي دال نيكو ني اي نيت ني باخ نداخ نيت كو باخ فوك مو ترال غان من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه يونت بي صلى الله عليه وسلم نانا كيب كو خامني گم گا يالا گم يتام ني بيس دنج با دنا نيو نانا دل ترال غان مو ملني كون دك بي جيسنن ني دك لا بو خامتيني دونو ترال غان اي يالا دوغال نك مير بانيو توغون با خضر توغون اك يونت يالا موسى تي مير با جينغون لول ba jëm ci daanu mom la khadir wax yonenti yalla musa ne ko jugal nga jappale ma ñu jibanti mir bi mu nekkon nak ligey bu metti khadir jappale manam yonenti yalla musa jappale khadir ñu jibanti mir bi defarat ko ba mu jek yonenti yalla musa ne ko nak waw comme dekk bi ñun yalla nañu len ñu bañ da teetam wax deug yalla nit mom su liggeye ci ñaxam amna droit fayeku waaw te ñu dugg ci kër gi ne len ñoo len defal seen mir bi kon ñu jox ñu sax donte ak témèr la ñu jënd ci agn khadir ne ko ah serigne bi nak yow tay ji nak lay takhaliko ak yow ndax man dama la waxon ne na buñu andé buma défé buma laaj e mu melni itam def na nga laaj ma wax la nga gantal ma defat nga laaj ma wax la nga gantal ba pare ne ma nak suma defate e suma laajate bu boba nak nga takhaliko ak man kon ma ngi takhaliko yow ci proposition bu joge ci yow motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax na ni e yalna yalla yeeram sama mbokk mom Musa mom de bu fekkonté ni proposé wul won Khadir né ko suma djoumaté ba laaj la na nga takhaliko ak man bu fekkone waxul lolu Khadir mu né kon sen and dana continuer né té kon Moussa dana gis lu gëna yéme sax la mu gis ka nga gis né kon and la won bo xamanteni am na ñëriñ rek la wayé nak tay takhaliko amna ndax Khadir né nako هذا فراق بيني وبينك سأنبئك

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جولدي مكي دغلوكدي سن خليل سن سوبي شاه احمد التجاني ندو دلوسينا تي كاتونو يالا اك ما خام تي سن ايميسيون كلمه الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولدي بوكي دغلوكادي سن خريت سن سوبي شيخ احمد تجاني نداو دي لوسيني سي كاتونو يالا اك مباخم سي سن ايميسيون كلمه الحق اندك.

الناجح. ينتبه صلى الله عليه وسلم دابور دين دي نقلوا يمينيه خمينتيني بني وخيك سوسية بي جامو دوت في أمتي جامو دابلان دان نقلوا نريتم نيني بغ ديني الإسلام لمو واتمو يجام ديني جامو لك مرتوخ ينتبه صلى الله عليه وسلم kubukon jam la ko dan wax jam la alquran sax mo ngi wax ci walu ñi nga xamanteni bokku ñok ñom diine suñu de waxtaan ak ñoom ñu waxtaan ak ñoom ci waxtaan wi ñu waxtaan wo xamne da lay jor jam waaw waxtaan bo xamanteni da lu du ci tang waxtaan wo xamanteni jam wax deug yalla yew rek ci bawo mo wax ne wala tujadilu ahli alkitabi illa billati hi ahsan waaw mo tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bëggul won warante bëggul won tesante mo tax imam shafi'i radiyallahu anhu dama lay ñew na di xulot mom diko wax lu ñaaw mu ne tek rek ba tanu bi yaakar ni xeyna et fait lui être devant fait que bobo sax fitam deugal na waaw fait que bobo fitam deugal na waye rek du don bañu ubbi buntu ay na tax biko talbe la je na tax tantu lo dafa bind ni qalu saqat wa qad khusimta qultu lahum inna al kalama li bab al sharr miftahu في الصمت عن أحمق أو جاهل شرفٌ

ذكرت وقد قوسمت قلت لهم إن الكلام لباب الشر مفتاح في الصمت عن أحمق أو جاهل شرف وفيه أيضا لصون العرض إصلاح من وحن ما نمنا بينا تنجي خلقه دل وحن يعوله فعلو سكت وقد قوسمت نعم قلت لهم مليان إن الكلام ورنك وخ أكبس اللمين نعم مفتاحون تابلة بوخمنا دفعي أبي بنت أي إن الكلام لباب الشر مفتاحه ولي في الصوت عن أحمق أو جاهل شرف ولي الدف ولي كرير تخمل دره نعم نبس أكلتينيون waaw nitki mën naa soleele mi rafet ba pare nekk dof waaye bu togga ci mbooloo mi waxul dara toog jàpp ñaamuram kenn du xam ak ndofam waaw kilifa gi xamul dara itam mu sagal ko jiital ko waaw bu toogee ne nit jàpp ñaamuram mën naa am sag waaye bu ubbee gémmiñam rek nekk xam ne xamul dara waaw mu nekkoon nag noppi sak la ci kireer sak la itam ci ki dof mu nekkoon nag moo tax sa nag noppi sak la ci moom waaw rawatina ci borom xam-xam bi te suma waxoon rek kay mën naa judd kon difa sala nañ baax na wante nag ban la ni ñu defaru xool moo war a njëkk a defaru ci ndesal maan jàng ni lok maan jàngalee waaw balaa ma ña defaru xol ma war a njëkk a defaru waaw ndax xol li nekk ci moom laa mi ñu koy génne waaw moo tax bu fekkee xol dafa baax laa mel lu baax rek lay wax su xol bone laa mel lu bon rek lay wax moo tax ñu seddale xol ñetti cër

اتخاذ المؤمنين الكافرين اولياء. جلت ني بونا ديمي با جاب يافري دفلن اي خريط دفلن اي ولري نانو خامني فوف لا ياك كومونسي موتاخ ياك تيغي ام سي سوسيتي بي سي جلت ني ييب ليكو وارال مودي ا دينغ مان

قبل أن ترينا ما أريتنا منك وبما أعددت لأولئك. يلا ملن معنا من يلا يوصل الدرام بوي دوغلون سفر مجيت نمي وان برب رفت بي أخي واليفنك مونيو جنل نجئن لنو بني جب سفر بني جب أجنة ياكا مثلني بدنغ تسني ياكا يلا تسني سني ياكا يلا ملن ذلك ما أردت بكم لولا نمونتين نخكد يني نافق ينكم أدنى دون منخ دنخ إتن ويجمي دي فينيال أك الإسلام تكو دي لب إتن أك كفير تسوف لولا إتن متخ ما فينيال من تم نمود من أن تدوك الأجنى دنان أم تلاكار لكن ما أنجد نبو سينك دوك سفر تسوف قول ذلك ما أردت بكم ليلة نمونتين.